شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما نقولش ما غير كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بس لقيزين رغدي عكير واحد

شوف لك اللي كاين ماشي هذا الكلام كنقول هذا الشيء اللي كنشوف المغرب الايطاليا ويجي معاهم باش لقيتي راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي كيما تيسالي في السوق. شوف داك السمك المول الشمالي اللي كان غنقولو على شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد